0: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله واحد أمام السماوات وما في الأرض. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Rapatkan dan luruskan isi sel yang kosong demi sempurna salat berjamaah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد

0: عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لعظمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جسد النبي وعلي النبي وسيرة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يكن هو الله احد لله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. يكن هو الله احد لله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. يكن هو الله احد لله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. يكن هو الله احد لله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. يكن هو الله احد لله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. يكن هو الله احد لله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. يكن هو الله احد لله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر حاسد اذا وقب من شر حاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر حاسد اذا وقب من شر حاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر حاسد اذا وقب من شر حاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق وقام شر نفاسات وقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. كن أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقام شر نفاسات بالفاد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. كن أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقام شر نفاسات بالفاد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. كن أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقام شر
2: نفاسات بالفاد. Demikian tadi telah kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Hudri, Jalan Nusantara Samarinda. Dan dengan demikian, hingga di sini pula kebersamaan kita dalam siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Purnama pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio bersama Safira.
3: Baik pendengar Pro 1 RRI, Samarinda telah kita ikuti khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Hudri, Jalan Nusantara Samarinda. Dan tetap bersama kami pendengar dalam rangkaian Samarinda Siang hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
4: Kilau Pancasila.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dua nikmat yang sering dilalaikan manusia, kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.